0: هي معاقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدم يا عشم خدمات
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
3: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي بنت الرجاله.

0: فقت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
2: Aber mit den Entdeckungen Amerikas kam diese Syphilis, die verbreitete sich in den Bädern. Damit hat man aus gesundheitlichen Gründen diese Bäder verboten. Das führte aber dann dazu, dass bei dieser Überpulverisierung sich 400 Jahre gar nicht gemacht ist.
0: يبدو ماء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي
3: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوامي وحاجة المحتاج
4: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة من لؤلؤ شفى نجوها سال بين جواهر تحلى بمرفد الجمجين وسال بين جواهر حسن أبيض صافيا يذوب لهذا مثل ما بين جواهر صغير هذا مثل

الراشدين في سفحها فلا ندري أين رمنا برا ولكنها انبرت عليه المجاريا ألم ننكر

0: كمثل محب
1: وعيد بألم في التحقيق غير غمامة وعيد
0: وهل هي تفيض إلى الآساد منها السواقيا.